0: حتى يا ناصر.
1: الحمد لله يا رجال، الحمد لله يا رجال، المي كفو بالبير.

اسمع يا عمر. تمام. عندنا باب البير كفاية، نقدر نعبيه للأخير، وست بيل تاخذ حمام وهي مبسوطة.

0: Abstand! خلاص!
1: سيدتي، شيخي يود أن يقدم لك الشاي في خيمته.
2: هل تقبل السيدة أن تكون ضيفة؟
3: أكيد، أنت شرف.
4: حرب يدعو سيدة الصحراء إلى خيمته.
3: أكيد، شكرا.
5: تماشيا مع تقاليدنا البدوية، يشرفني أن أدعوك إلى الأكل معنا.
3: يشرفني أن نكون ضيافتكم.
5: أي ضيف عند البدو فهو إكرامية، وعلى فكرة عربيتك ممتازة، تفضلي.

0: الرمال ناعمة، سوف نخيم هنا
1: ونفل مرة.
0: ننتظر ونرى، وعندما يخرجون إما يخرجون ليرحبوا بنا أو يخرجون لقتلنا، والله أعلم.
1: لا أرى أحدا.
0: هم يتجادلون في الداخل حيث ما يفعلون بنا.

0: أنا إبراهيم، عم صاحب إكرام الأمير.
1: وهلا راهو.
0: أمير غائب.
1: ومتى يعود؟
0: الأمير في غزو ضد أعدائنا، ولم نسمح لك أن تسافري قبل أن يعود.
1: ورجالي

0: ثلاثة يا ناصر.
1: الحمد لله يا رجال، الحمد لله يا رجال، المي كفو بالبير.

هات معي يا عمر. كمان عندنا باب البير كفايه، نقدر نعبيه للاخير، وست بيل تاخذ حمام وهي مبسوطه.

0: Start! Left! Halak! Halak! Halak!
1: سيدتي، شيخي يود أن يقدم لك الشاي في خيمته.
2: هل تقبل السيدة أن تكون ضيفة؟
3: أكيد، أتو شرف. أتو شرف.
4: الشيخ حرب يدعو سيدة الصحراء إلى خيمته.
3: أكيد، شكرا.
5: تماشيا مع تقاليدنا البدوية، يشرفني أن أدعوك إلى الأكل معنا.
3: يشرفني أن نكون بضيافتكم.
5: أي ضيف عند البدو فهو إكرامية، وعلى فكرة عربيتك ممتازة، تفضلي.

0: الرمال ناعمة، سوف نخيم هنا
1: ونفعل ماذا؟
0: ننتظر ونرى، وعندما يخرجون إما يخرجون ليرحبوا بنا أو يخرجون لقتلنا، والله أعلم.
1: لا أرى أحدا.
0: هم يتجادلون في الداخل حيث ما يفعلون بنا.

0: أنا إبراهيم، عم صاحب إكرام الأمير.
1: وهلا راهو.
0: أمير غائب.
1: ومتى يعود؟
0: الأمير في غزو ضد أعدائنا، ولم نسمح لك أن تسافرين قبل أن يعود.
1: ورجالي